0: Salam Radio Show acknowledges that the land from which we're broadcasting is the land of the Wurundjeri people of the Kulin Nation. The colonial project is ongoing and continues to disenfranchise First Nation people. I recognize that sovereignty has never been ceded and like to pay my respect to elders past, present, and emerging. Always was, always will be Aboriginal land.
1: Salam
2: Radio.
0: Hello, hello. It's Salam Radio. You're tuned in here on 3CR Radical Radio. I hope you're taking care as you tune in. This is a show that unearths and highlights the sounds and stories from the Swana region, its diasporas and beyond. And if you haven't figured it out already, I'm your host, Rakaya. Excited to be back for my monthly slot here on 3CR and with Salam Radio. I hope you're outside somewhere in this very, very pleasant weather, wherever, whatever you're up to. On the show today, lots of new music I'm excited to share with you. I'll be playing you a range of new releases by Cairo-based Onzi, as well as local rapper talent Miko Mal, as well as some new music from our favourite ever DJ Plead from his new album Be Born Again. Might play more than just a track off that one, as well as some featured tracks from a compilation curated by Beirut based Hi-Hats Records. And this is a very special project that came together in the last month to help raise funds for Lebanese displaced families in the wake of the Israeli attacks on Lebanon that still continue despite a ceasefire. And later on the show, if we've got time, I'll play you some music from Nadal Shazli, as well as sounds from Rosma and New and so many more. But just to kick off, we'll play this track from Logical Dawood and be back soon.
3: كل وجه قدام ايد محطوطه بعناية وانا بحلق في المراية ببقى مركز على قفايا بسأل نفسي ازاي وصلت ازاي عرفت انها متاهة قابلت فيها وشوش بتدعي الأمانة ازاي بيشفطوا صراهم من السذاجة بيحطموك وانت بتبني ليهم حاجة بيحسسوك انك العلة والعالة دماغك مش شغالة اصيل دماغي كمكم تعبت بالقراية قلت اتكلم يا عم مش كإنسان كرقم او مستهلك فكر الف مرة قبل ما اكتب اصلا مش ناوي اكتم فكر الف مرة قبل ما اكتب اصلا مش ناوي اكتم فكر الف مرة قبل ما اكتب اصلا مش ناوي اكتم والرز مع الملايكة والنفط مع الخلايجة والحيطان مايلة والقطعان هايجة والأشعار هايفة والألسنة خايفة والأدمغة متكلفة والأيادي متكتفة والبواقي فوق السفر والبواكي متستفة والحجج متألفة وانت السكك تحدفك لأحضان قلة الحيلة والحاجة فجة عايزها فكة غير ان ايدها تقيلة لا عايز ولا قادرة اديها بصتلي قالت لي روح يبتليك بداية تشيلك مال انا عكس عكسي عكسي ماشي ركزلي مش بهزنة مش غلطة لو حاولت في ملطة تبني مأزنة داية شايلة كتير مع ذلك كتفي مسندك ولو العالم لا يسع اوجعك ودني مخزنك عايز اصدق ان في يوم هيسأل كله عما جنى وانا صدري محزنة لكل شيء احزنك وكما صوت في الصحاري مستحيل حصاري ازاي ابلع بق ميه واسيب النار تمسك في جاري ولو خيرها لغيرها غيرها في غيرها الناس جابت اخرها الناس ما تشمش دخنة والحريق جوه مناخيرها
2: باستمرار
4: انما غير كده ما ينفعش محدش قال مين يبتدي ولا حد قال وانا مالي يا عم ولا حد قال يعني هو انا اللي هقصر المهم انهم نجحوا
3: عودنا بعد ان تهنا رايك مش شبهه الحرب بدون هدنه من خان ملوش مهله مهما كانت عينك في حاجه في ايدي برضو مش هتاخدها زي لقمه بفكر لسه كلها
5: اصطبحنا واصطبح الملك لله القدره والقدره ما تفرقناش ده فرقتنا بلاد علمتنا كل ما في ايدنا كل ما بوسعي ان اقطع شركه كل ما في جسمي يحرق داخليا
3: العين في العين ما تكلمنيش هاتفيا
5: وريني بتعمل ايه ما تكلمنيش عن النيه
2: استمرار
4: ما دام مشكله يبقى في طريق لحلها المهم اننا نعرف الطريق ده فين

مارادونا انا بشوط بايدي ولدي عارف كل ولدي شفت كله بايع كله بالعتمه ما نشوفش طم ابوك احنا بالشده واخر تراك لك ولك مش حلوه كونغ فو شت انا زين حكمه كيو بتخبطني سهم وانا مش منتبه 2015 بيبي انا مكتب بس ده كان لسه سبعه مش سته سته سته

لكن ما عملش ولا شيء تقليدي. انا مفروض طاقه دايما شاده طوحيني, مخلوط عصبيتي بين شداد ومثليني. العالم بايدي بس يتظبط تركيزي, ضخ ضخ ضخ بلكي تصيبني. عادي تفلك يا زميلي, كلنا بدنا نعيش. خليني خلي الارض تهز زي فيفي, بدي ملايين عديني. ولدي هذا سيني ولدي, انو سنتش انا فيكم اشتبه. تحكي ليش بلا اكل ددي, ولدي زيت الكذاب عش فدي. ايزي بيبي كله ايزي, همشي هون بيجي نفسيتي. لكن سولو مش ماري ولا لويجي, مش مارادونا انا بشوط بيدي. اه ولدي عرفت كل ولدي, شفته كله باع كله بالعزمه. ما تشوفش صم ابوكم احنا بالشده, واخر تراك لك ولك مش حلوه. كونغ فو شت انا زين حكمه, كيو بتخبطني سهم وانا مش منتري. 2015 بيبي انا مكتب, بس لكن لسه سبعه مش سته.

كولدي شفت كله بقى كله بالعتمة نشوف الصمو بكم احنا بالشدة واخر تراك لك ولك مش حلوة كونفو شت انا زن حكمة كيو بتخبطني سهم وانا مش منتبه ل 2015 بيبي انا مكتب بس لكن لسه سبعة مش ستة ستة ستة ستة

0: طبعا ازدهرت فلسطين يعني صار
1: فلسطين
0: اتصل الساحل اتصل بالمدينة بالداخل
1: وتعززت
0: التجارة وكلها
1: led
0: لأدى إلى ازدهار
1: prosperity in Palestine.
0: وطبعا صار فيه
1: there were more trains in other areas not only in Jerusalem
0: بعد عن
1: القدس ويافا
0: توسعت في فلسطين وصار في قطارات معطوفة إلى
1: going to
0: مصر إلى آخره مع الشام أيضا إلى

0: شركات ال
1: car dealership started to emerge in Palestine
0: سيارات
1: in the 1920s.
0: يعني بدأت تظهر بالعشرينيات. هذا بيعكس
1: This reflects several factors. The first
0: عدة مكونات. المكون الأول هو تطور شبكة المواصلات البرية في داخل فلسطين وتعبيد الطرقات ما بين المدن المختلفة. أنا باعتقادي إنه هذا قطاع
1: كقطاع
0: أهم جدا هو عبارة عن سلسلة وليس فقط بيع السيارة. هو سلسلة من الخدمات اللي فتحت المجال أمام الاقتصاد
1: الفلسطيني
0: لتطوير هذه القطاعات على مختلف أنواعها.

0: في كم من موضوع اللي عادة
1: A couple of topics are usually overlooked when
0: ما
1: we
0: بنحكي
1: talk
0: عليه لما
1: about the
0: احنا
1: history of
0: ندخل
1: Palestine.
0: بالتاريخ الفلسطيني اللي باعتقادي مهمين
1: Starting
0: جدا
1: from the second half of the 19th
0: من المنتصف
1: century,
0: الثاني للقرن التاسع
1: I
0: عشر
1: believe these topics are very important as they
0: اللي
1: deeply
0: بيغيروا بشكل عميق
1: change
0: جدا
1: the shape
0: كل
1: of
0: شكل
1: Palestine,
0: المجتمع الفلسطيني.
1: Palestinian society.
0: في يافا مثلا من
1: For
0: المنتصف
1: example,
0: الثاني
1: since
0: للقرن
1: the second half of the 19th century,
0: التاسع عشر
1: there
0: في
1: were
0: مدارس
1: modern schools in Yafa.
0: حديثة جزء منها عثماني،
1: some of them were Ottoman and others
0: وجزء
1: were
0: منها
1: foreign schools.
0: مدارس أجنبية. التقديرات بتقول إنه أول
1: estimates say only 2% of the population of Palestine were literate at the beginning of the 20th century.
0: الناس التي تجيد القراءة والكتابة بفلسطين تقدر بحوالي 2% اللي هم بالأساس
1: those were basically the religious scholars and the intellectuals.
0: وبعض المثقفين. عام 1948
1: In 1948 more than 50% of the Palestinian
0: كان عدد
1: youth
0: الناس
1: was literate.
0: بين جيل الشباب اللي بيجيدوا القراءة والكتابة بفلسطين 50% هاي أرقام رهيبة على
1: These
0: مستوى
1: are
0: العالم
1: outstanding figures worldwide not only in Palestine or the Arab
0: بس
1: world.
0: على مستوى فلسطين أو العالم العربي
2: تعليم إجمالا في
1: Education in Palestine at that time was divided
2: في تلك
1: into
2: المرحلة
1: more
2: كان ينقسم إلى أكثر من قسم كان في تعليم وطني
1: 20s,
2: كان في مدارس وطنية
1: national government
2: يعني
1: schools,
2: نتكلم نحن عن في
1: constitutional schools and the Arab schools
2: بلات. فلذلك مرت علينا المدرسة الدستورية وكان أيضا إنشاء مدارس متعددة داخل يعني عربية تماما في الداخل
1: There were also foreign
2: وفي فلسطين أيضا مدارس أجنبية تنتمي إلى جنسيات متعددة في مدارس الألمان في مدارس الروس المسكوب ففي مدارس متعددة كانت في
1: so
2: فلسطين لكن تميزت فلسطين
1: فلسطين was distinguished for having
2: لوجود
1: significant high profile educators
2: مربين كبار
1: and teachers.
2: يعني أساتذة معلمين مشهود لهم في كل
1: They were renowned teachers across the Arab world.
2: العالم العربي حتى في العالم يعني وفي القرى أنشئت مدارس متعددة
1: Various schools were established in Palestinian villages. This was a very important fact. I'm not going to say we had the best education in the Arab world, but we were definitely near the top. In 1921, Haj Muhammad
2: انتخب الحاج محمد أمين الحسيني مفتيا للقدس لمدينة القدس من أول اهتمامات المفتي كان رئيس المجلس الإسلامي الأعلى جمع أيتام المسلمين في مكان واحد وبناء دار لهم أو إيجاد مكان لدار واسعة تنشئهم وتعلمهم وتدربهم صار في معهد صناعات جميع انواع الصناعات المتوفره المفتي تعلموها من صناعه القش وصناعه الاثاث ايضا الطباعه وتجديد الكتب وكانت مطبعه رائعه تابعه لهم
1: The industrial school had an excellent printing place.
2: في سنة 1930 وكان
1: In 1930 the Arab world witnessed an amazing
2: يعني
1: event when the Palestinians founded a scout group
2: عندما
1: أنشأوا
2: أيضا فرقة
1: كشافة
2: وفرقة موسيقية فرقة موسيقية بكل معنى الكلمة
1: It wasn't simple music band it was real orchestra with everything that means
2: إذ لم تكن بسيطة فيها أنواع متعددة من الآلات الموسيقية
1: It had many musical instruments
2: وطلبت الدار الشباب في عز المراهقة
1: The young students played all these different industrial
2: كانوا يعزفون على مختلف هذه الآلات ويشاركون أيضا بالحفلات
3: Palestinian society showed every sign of rising to the challenges of the 20th century. But always lurking beneath the surface was the promise that the British had made to the Zionist movement to support the founding of a homeland for the Jewish people, and this would soon threaten not just the development, but the very existence of Palestine itself.
1: With this, we've come to the end of the first part of the documentary titled Palestine 1920 by Al Jazeera English. This is the end of this week's episode of Palestine Remembered. I will see you next week. Until then, have a great time and salam.